0: أربعة
1: منورة
0: خمسة
1: وخمسة في العدو
0: ستة
1: أبو قلبي خالي
0: سبعة
1: أيام الأسبوع
0: ثمانية
1: أبواب الجنة
0: تسعة
1: أعمل ببط نمو
0: عشرة
1: عشرة عشرة العيشة تنشي غير أخام حرام وكله جاي جامد جيد وقال إيه
0: إيه